بدك تفهم شعور الرهف، اسمع هذا اللحن بيقوم بالواجب صح. وانا لا احس في الرهف، بروح بقعد مع اولاد الصف. مر 10 سنين بوقت تخريج ولسات نحباب وان لف. في مرات وانا معهم برجع خطوه بشكر الكون على هذا الحظ. الاعتقال من عباء الصف، لسه واقف وجوال تنصد. الدكاتره تتفاجئ فحص، كم من واحد ودانا انتص. كم من واحد استعجل معي غلطه، هذا الدواء يا قص. كم من واحد مفروض استحمل، كم من موقف انا لازم امتص.

أنا ما بندى بس ما بعيدها إذا برجع مثل قديش إحنا تركنا كان لازم مرة مش سبعة متروح تمنارة أنا مفرشة تفوف هيك عملها هل في أفشل مش عارف والله

المعرض والحياة اسمها أنا زعراء. أخذت نفس لأنه إلي طلعت بهدوء ورجعت للشجرة. خذي يا إما مني يا إما المشاكل دي كبرت لدرجة إني طريت ما أحكيش لأني دوخت كل حدا كل مرة حكيت له بس جزء بسيط.

0: كالون كوب القادم خذ قهوة باش من الزيت ناكو خذ دمو شاورو سار شابا روز الشابو بعد خوب سار شابا خوب اسبادو
1: رابي داري داري
0: شابو نبوس نفاري تمس الفارزون النص ازش تكي بودي زابون داروس ازش تكي استي كالون كوري كوري كالونوس ساقل ساقل فازي فاورا تركا دين بوبا قامو انجرو يبيت استودم سارو انج هستي مثل ماين دباين خو بوينا موني تو دباين مو كورنا دوري تو دسات مو نسي دي دعلي مو بحتس مصطفى ميخونا راتاتا داري دا بشتوكي بعدو داتا راب خونو خودشون مالو ماتا انتا نادوري يولاينو قاتا كلو يكالوني كلو يكا دا فيسبو كان بودي خودو ايوا اميشام توتزا دي خودو ايما توبو بچيبو دا قونو ايما كيريس باندا باساس مورا كيريس خاندا اتراك تايون توشت مصطفى اسفيري ستاندا